يا رب سمعنا وأطعنا، والله غالب على أمره. مهما كان الظاهر ومهما كان الغالب ومهما كان المغلوب، فإن الغالب الحق والحاكم الحق والمسبب الحق هو أنت يا رب. لقد ابتليت بالهزيمة حتى حبيبك المصطفى. إنك لا تظلم الناس شيئا يا رب، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إنا آمنا وصدقنا. نعم، لقد ظلمنا أنفسنا حيث لم نتوحد في سبيلك، وإنما فرقتنا الأهواء وباعدت بيننا الشهوات. يظلمنا العدو لأجل ظلمنا لأنفسنا يا رب. نعوذ بك من ظلم العدو، ونعوذ بك من غضبك. لقد غدونا من الغافلين المذنبين، فبتنا من المحكومين المغلوبين. لم نستيقظ لصوت القرآن والسنة، فأيقظنا غزو أعدائنا. فالطف بنا يا ربنا، وامنحنا قوة وطاقة ندفع بهما ذلك الغزو. أنعم علينا بالثبات والصبر الجميل. اللهم بجاه نبيك الكريم الذي بعثته بالإسلام دين السلام، أعنا على ألا نترك أخلاقه في الحرب، وابعدنا عن المحرمات في القتال. راديو اسكودار.